0: السلام عليكم ورحمة الله. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, telah kita ikuti bersama-sama rangkaian ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan dari Masjid Agung Sungai Liat pada hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 21 Agustus 2026. Dan dengar, dengan selesainya rangkaian ibadah sholat Jumat kita hari ini, maka berakhir sudah dan langsung kita pada hari ini seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.